0: صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.